صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة المائدة.

0: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح. مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الحجر.

0: الحق ادعوني
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.

مبتدئا النعم قبل استحقاقها. نسألك في يومنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
1: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
0: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: أنت؟
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
0: سبحان الله.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن بمنك وفضلك.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة فصلت.

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم.

شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

0: صوت الإذاعة. صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
1: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
0: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

بِآيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ.

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق.

بعد وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً.

0: 106.1 اف ام أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الأنفال.
1: أذكار الصباح.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه يا الله،
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين،
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الدخان.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
3: الاستغفار مرفأ اطمئنان، وطوق نجاة، وسفينة سلام، وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله

0: له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم أدم علينا نعمك واحفظها من الزوال، ووفقنا لشكرك وحمدك. اللهم مع أنفاس هذا الصباح ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق ولباس العافية.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: بذكر الله يتحصن المرء ويقوى، ويعان على عبادة الله عبادة يرضاها. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، وجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يجعله كالمرآة البيضاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله،
4: حسبي الله،
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

0: ابدأ يومك بذكر الله.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

كفواً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا وأصبح

0: موقنا بها حين يصبح، فمات في يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة.

0: خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود وابن ماجه.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: إليه.
1: رواه البخاري ومسلم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات

0: خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثير الصباح، أثير الصباح.
3: نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، جاريا في مقام إيصال المراد الإلهي وفق القواعد والأساليب المعتمدة عند أهل اللغة العربية، وحتى يصل فهم المراد الإلهي من كتاب الله العزيز لا بد من معرفة ألفاظه ودلالاته وخصائصه.
4: مستمعينا الأفاضل، تستمعون الآن إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الحجر، يتلوها عليكم القارئ صلاح بوخاطر.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: ألف

جئناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض

0: معكم الكريمة القارئ صلاح بخاطر ما تيسر له من سورة الحجر.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: من أعظم وسائل التربية والتذكير أن نعيش مع القصص، نسمع الأحداث ونتأمل المواقف، ثم نأخذ منها ما يزكي قلوبنا ويقوي عزائمنا. قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، بعد نبي الله موسى عليه السلام أتى نبي آخر وبدأ يدعو الناس لعبادة الله، يدعوهم ويأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، لأنه كان يريد هدايتهم. وكان هؤلاء الناس قد طردوا من ديارهم وأرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم وإلى بيوتهم وأموالهم، فقالوا لهذا النبي: نريد أن تدعو الله عز وجل أن يرسل إلينا رجلا له قوة وسلطة لكي يحارب هؤلاء الأعداء ونرجع إلى وطننا. فقام هذا النبي عليه الصلاة والسلام ودعا ربه أن يرزق هؤلاء الناس رجلا قويا له سلطة يستطيع أن يقود هذه المعركة القوية لكي ينتصر على هؤلاء الأعداء ويرد لهؤلاء الناس حقوقهم ويرجعون إلى وطنهم. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه السلام، فاختار الله عز وجل لهم رجلا اسمه طالوت. هذا الرجل قوي وعنده علم وعنده قدرة على القتال وعلى أن يقود جيشا عظيما لكي يهزم هؤلاء الأعداء، ولكن هؤلاء بنو إسرائيل لم يرضوا بهذا الرجل ولم يرضوا بهذا الرئيس وصاحب السلطة، وقالوا: هذا فقير. ولكن طالوت أمرهم بأن يقاتلوا، فقال للجنود: الآن عندكم اختبار، وهذا الاختبار أنكم ستذهبون معي وسيصيبكم العطش بعد أن نمشي هذه المسافة، وسنلقى أمامنا نهر فيه ماء عذب، فمن أراد أن يشرب من هذا النهر فيمكنه أن يشرب قليلا منه، فقط يشرب شيء قليل. قال الله عز وجل واصفا لنا هذا المشهد وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم بعد ذلك قال عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فأكثر الجنود اشربوا من هذا النهر وعصوا كلام طالوت، بذلك هم لا يستطيعون أن يواصلوا التقدم لقتال هؤلاء الأعداء وهؤلاء الكفار.

الذين سيلقونهم. وهناك جنود قليل شربوا القليل من الماء، يعني خذوا بيدهم كذي من النهر وشربوا، سمعوا كلام طالوت، وطالوت عنده أمر من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الجنود كان عندهم إيمان قوي، صحيح أنهم قليل لكن إيمانهم قوي جدا. لذلك وصف الله عز وجل لنا هؤلاء المؤمنين فقال عنهم سبحانه وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهؤلاء كان عندهم حسن ظن بالله عز وجل، وكان عندهم صبر واحتساب الأجر، وهم صادقون في نيتهم. هكذا إخواني وأخواتي، المؤمن والمؤمنة الذين عندهم صدق في النية فإن الله عز وجل يصبرهم ويرزقهم البركة ويعينهم على طاعته ومرضاته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هؤلاء المؤمنين الصادقين. وبعدها ذهب هؤلاء الجنود القليل حتى وصلوا إلى جيش العدو، فصار العدو أمامهم. فلما رأوا العدو بدأوا بالدعاء، قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الجيش، جيش العدو، كان قائده رجل اسمه جالوت، وهذا جالوت متكبر ويرى في نفسه أنه قوي جدا. فقال لهؤلاء المؤمنين الذين أمامه وهم قليل، عددهم قليل، فقال: من يخرج منكم ويقاتلني؟ فهناك فتى اسمه داود. هذا داود قيل أن كان عنده حجارة صغيرة في يده، وعنده شيء يسمى المقلاع، احنا نسميه الفلاتية، يعني شيء يأخذ يضع فيه الحجر ويرميه على الأعداء ويرميه على الهدف فيصيب هذا الهدف. فجالوت لما رأى هذا الشاب داود ومعه هذا المقلاع وبعض الحجارة استهزأ به وقال: أريد رجلا قويا يقاتلني، لا أريد هذا الشاب الذي في يده بعض الحصى وشيء يرمي فيه هذا الحصى. فأصر داود أن يقاتل جالوت. فلما رأى جالوت أن داود مصمم ومصر على أنه يقاتله وافق على هذا القتال، وبدأوا يتقاتلون. فبدأ داود يأخذ هذا الحجر ويضعه في هذا المقلاع ويرميه، فأصاب هذا الحجر رأس جالوت، ثم أخذ الحجر الثاني داود ورماه على جالوت، فصار كل حجر يضرب في رأس هذا المجرم جالوت، والدم يخر من رأسه حتى مات هذا القائد لجيشهم. هنا انهزم الكفار نفسيا، فالجيش لما رأى القائد قد انهزم من هذا الشاب بهذه الأحجار أصابتهم الهزيمة النفسية، وبدأ المؤمنون يقاتلون هؤلاء الكفار وانتصروا عليهم بفضل الله عز وجل. قال الله عز وجل واصفا لنا هذا المشهد: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة
وعلمه

0: مما يشاء. وبعد انتصار المؤمنين دخلوا إلى أرض فلسطين وسكنوا فيها، وأحب الناس داود عليه السلام وأكرمه الله جل وعلا بالحكم وبإمارة الناس، فكان نعم الرجل الذي حقق النصر للمؤمنين. فلذلك يا أخواني ويا أخواتي، لابد على كل واحد فينا أنه ينصر هذا الدين بكل الطرق التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومهما كان الأمر صعب وحسينا أنه مستحيل، فلابد أننا نتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سينصرنا، ولكن لابد علينا أن نبدأ وأن نضحي من أموالنا وأعمارنا وأوقاتنا وراحتنا من أجل أننا ننشر هذا الدين، وأن نهدي المسلمين لكي يسيروا في الطريق المستقيم، وأن نساعدهم لكي يرجعوا إلى دينهم، وأن يتوقفوا عن المعاصي، وأن يتوبوا إلى ربهم سبحانه جل وعلا. فكل واحد فينا لا يستهين بالقدرات التي عنده، كل واحد يستطيع أن ينصر هذا الدين بالقليل الذي عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن ينصرون دينه ويتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الغلام الصغير الذي رأى أمامه معجزة عظيمة فدخل في الإسلام بسببها. فيا ترى ما هي هذه المعجزة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث الصباح.
2: إنما يقيم الإنسان على الإيمان بالله ويمسك به في مجال العمل الصالح هو ذكر الله، فبذكره يحيا حياة طيبة يجد فيها الأمن والسكينة، فإذا كانت الآخرة وجد ما عمل من صالحات حاضرة فيسعد بها ويهنأ.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بودكاست.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه. حسبي الله لا إله إلا

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده.

من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أحاديث الصباح.
1: اهتم القرآن الكريم بتوجيه العلاقة بين الآباء والأبناء بما يضمن الاستقامة والرحمة والتكافل الأسري، فقد أوصى الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من موضع، وجعل ذلك من أعظم القربات إليه، كما عرض القرآن نماذج من الحوارات الراقية بين الآباء والأبناء كما في قصة لقمان الحكيم مع ابنه، وأشار أيضا إلى ضرورة توجيه الأبناء بالرفق والتذكير المستمر كما فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل، وأكد على مسؤولية التربية الصالحة، ودعا الآباء إلى توجيه أبنائهم نحو العبادة والتقوى، وشدد كذلك على قيمة الدعاء بين الطرفين، حيث دعا الأنبياء لأبنائهم كما في دعاء أنبياء الله زكريا ويعقوب عليهما السلام. وهذه التوجيهات أيها الأحبة التي ذكرت في القرآن الكريم حول العلاقة بين الآباء والأبناء تؤسس لعلاقة متينة تقوم على الموعظة الحسنة والاحترام والمسؤولية المتبادلة. وفترة المراهقة فترة تحديات بالنسبة للآباء والأمهات، فالابن يحتاج إلى بيئة تعزز شعوره بالقيمة والقدرة، فالثقة بالنفس لا تنمو تلقائيا بل تبنى تدريجيا من خلال الدعم والتقدير والتجربة المستمرة. هناك خطوات بسيطة لاتباع ذلك، منها تشجيع الابن على اتخاذ قراراته اليومية البسيطة دون تدخل مباشر، منحه الفرصة للتعبير عن رأيه في شؤون الأسرة، الاستماع إليه باهتمام، الاعتراف بإنجازاته مهما كانت صغيرة بل والاحتفال بها، تنمية مهارات الابن من خلال الأنشطة التي يحبها ويبدع فيها، تجنيبه المقارنات السلبية التي تضعف شخصيته وتقلل من ثقته بنفسه، مساعدته على تقبل الأخطاء كجزء من رحلة التعلم والنمو، إحاطته برسائل إيجابية تحفزه على المضي قدما وعدم الاستسلام للفشل. هذه الخطوات أيها الأب أيتها الأم ربما تكون صغيرة بسيطة، لكنها بالتأكيد تشعر الابن المراهق بالتقدير وتعني الكثير في بناء ثقته بنفسه، كما تؤثر إيجابا على نظرته للحياة ومستقبله.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: اللهم

أنت الميسر وأنت المسهل، سهل أمرنا وحقق أمانينا. اللهم لا تبتلنا بمن نحب بعدا ولا فقدا ولا حزنا. اللهم أخرجنا من أشد الضيق إلى أوسع الفرج. اللهم اجعلنا من الموفقين إلى الخير والصواب بهداك، واجبر خواطرنا فيما تبقى من الموفقين.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت، دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة. وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة،

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
3: سبحان الله
4: سبحان الله
3: والحمد لله
4: والحمد لله
3: عدد ما خلق
4: عدد ما خلق.
3: سبحان الله
4: سبحان الله
3: والحمد لله
4: والحمد لله
3: ملء ما خلق
4: ملء ما خلق.
3: سبحان الله عدد كل شيء
4: عدد كل شيء.
3: سبحان الله
4: سبحان الله
3: والحمد لله
4: والحمد لله
3: ملء كل شيء
4: ملء كل شيء.
3: سبحان ذي الجبروت والملكوت
4: والملكوت
3: والكبرياء والعظم
4: والكبرياء والعظم.
3: سبحان الله وبحمده
4: سبحان الله وبحمده
3: عدد خلقه
4: عدد خلقه
3: ورضا نفسه
4: ورضا نفسه
3: وزنة عرشه
4: وزنة عرشه
3: ومداد كلمات
4: ومداد كلمات.
3: سبحانه
4: سبحانه
3: من ثبت في قلوب عباده رجاء
4: بعباده رجاء
3: وقطع الرجاء عمن سواه
4: عمن سواه
3: ومنح شرف رضاه
4: شرف رضاه.
3: سبحانه
4: سبحانه
3: من رحم من اكتنفته سيئاته
4: سيئاته
3: وأحاطت به خطيئته
4: خطيئته.
3: سبحانه
4: سبحانه
3: سبحان من طيب المصطفين من عباده للقائه
4: للقائه
3: وأهلهم لولائه
4: لولائه
3: وجعلهم
4: وجعلهم
3: مع المرحومين من أوليائه
4: من أوليائه.
3: خبت الظنون إلا فيه
4: إلا فيه
3: وضعف الاعتماد إلا عليه
4: إلا عليه.
3: سبحانه الباقي
4: الباقي
3: العليم
4: العليم
3: الحي
4: الحي
3: القيوم
4: القيوم
3: العفو
4: العفو
3: العلي
4: العلي
3: الكبير
4: الكبير
3: البصير
4: البصير
3: الرؤوف
4: الرؤوف
3: الباقي
4: الباقي
3: الأحد
4: الأحد
3: الرحمن
4: الرحمن
3: الملك
4: الملك
3: القدوس
4: القدوس
3: السلام
4: السلام
3: المؤمن
4: المؤمن
3: المهيمن العزيز الجبار المتكبر
4: المتكبر
3: الخالق البارئ المصور
4: المصور
3: الباسط القابض
4: الباسط القابض
3: الخافض الرافع
4: الخافض الرافع
3: الماجد الواحد
4: الماجد الواحد.
3: اللهم احفظنا
4: اللهم احفظ
3: بالإسلام قائمين
4: بالإسلام قائمين
3: واحفظنا
4: واحفظنا
3: بالإسلام قاعدين
4: قاعدين
3: واحفظنا بالإسلام

0: الإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم ما أسأنا وأحسنت إلينا فإن عدنا فعد علينا اجعلنا ووالدينا والمسلمين في حفظك وذمتك ورعايتك.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الحجرات.

المسلم يومه بقلب ملؤه الإيمان وروح ملؤها الاطمئنان، متفائلة برزق عظيم من رب كريم، ولسان حالها يقول يا رزاق يا كريم.

لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه التلاوة عطرة لأم الكتاب والبقرة، كانت بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي من المصحف المرتل برواية

حفص عن عاصم، هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. من سورة المؤمنون نستمع وإياكم منصتين خاشعين للتلاوة المباركة للقارئ أنس بن عيسى العمادي. بسم

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة خاشعة من سورة المؤمنون، تلها على مسامعنا القارئ أنس بن عيسى العمادي.
2: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء

0: النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامدي سورة الفرقان.

0: سلاما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان.
3: الأذكار.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: سورة التوبة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك. التوبة هي السورة الوحيدة التي بدأت بلا بسملة وتتحدث عن أحداث هذه الغزوة. نستمع إلى هذه السورة المباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي. أعوذ

يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم

الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد

أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة

أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي

عنكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول

الله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون

يقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله.

بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله.

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة.

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل

0: سورة توالت فيها الآيات بنسق رائع حكيم. سورة التوبة كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.
2: مئة وستة فاصلة واحد FM.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. سورة كريمة تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى الهجرة النبوية الشريفة. نستمع وإياكم لسورة ياسين في تلاوة مباركة بصوت القارئ طارق بن عبد الله السكري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ طارق بن عبد الله السكري تلاوة مباركة لسورة ياسين.
1: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النور بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النور.
2: ما يقول من أحس وجعا في جسده؟ يضع يده على الذي تألم من جسده ويقول بسم

0: رواه مسلم. ما يقال عند زيارة المريض وما يقرأ عليه لرقيته.
1: لا بأس طهور إن شاء الله.
0: رواه البخاري. ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقولها 7 مرات:
1: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك
0: إلا عوفيك.

0: رواه البخاري. فضل عيادة المريض. قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه لم يزل في خرفة الجنة. رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي. ما يقول من يأس من حياته:
1: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق.
0: متفق عليه.
1: اللهم الرفيق الأعلى.
0: رواه مسلم. كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان. لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل:

0: لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. تلقين المحتضر. قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم
1: لا
0: قول لا إله إلا الله. رواه مسلم. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود. الدعاء عند إغماض

0: إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. رواه مسلم. الدعاء للميت في الصلاة عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله.

0: إن كان الميت صبيا يقال
1: اللهم أعذه من عذاب القبر.
0: حسنه الألباني. ما يقال عند إدخال الميت القبر؟
1: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله.
0: رواه الترمذي. ما يقال بعد الدفن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. دعاء زيارة القبور.

0: تحتسب.
1: متفق عليه.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه استودعناك نفسنا ودائعه.

0: ديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص

إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثنا

أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم

ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم

من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا.

يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت

ولم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

وأشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.

0: أي أبواب رحمتك.
1: دعاء الخروج من المسجد.
0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك.

0: في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
0: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ أسامة الصافي.

على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

0: كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ أسامة الصافي.
1: جنة الأرض
0: كان الحفاظ على البيئة دائما جزءا مهما من شخصية الإنسان المسلم، كيف لا؟ وقد استأمنه ربه سبحانه وتعالى عليها واستخلفه في الأرض ليعمرها ويحافظ على ما بها من النعم، فكما أنه مستأمن فهو مسؤول عنها أمام الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك أخبر سبحانه في محكم تنزيله بأن من يرث هذه الأرض عباده المؤمنون الصالحون الذين تحكمهم القيم السامية التي أمرهم بإقامتها في الكون. أمر الله عباده بإصلاح الأرض والحفاظ على جمالها لتزدان حياتهم وينعموا بخيراتها، ونهاهم عن إفسادها والعبث في مقدراتها التي فطر الله الخليقة عليها. وهذا من كمال شريعة المولى عز وجل حين يأمره بالحفاظ على البيئة من حوله لصالحه هو ولصالح أخيه الإنسان وجميع من هم معه على هذا الكوكب من المخلوقات.
1: جنة الأرض

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. من المشاكل الزوجية التي قد بعض الأزواج لا يلقي لها بالا ولا يعير لها اهتماما، وربما هي مسمار في نعش هذا الزواج، وهي مسألة أن بعض خاصة هذا أكثر شيء يمكن من النساء، وموجود كذلك عند الرجال، أنه لما يكون أحد الزوجين متعب منهك تعبان سهران يبي ينام، والطرف الآخر

اقعد ناقشني كلمني أبي واستجواب. والطرف هذا ما مهيأ. هذه المشكلة حقيقة من خلال يعني خبرتنا ورؤيتنا لمشاكل الزوجية، هذه ممكن تفسد علاقة زوجين وتجعل النفور هو الأساس. لما تشوفين زوجك نايم أو يريد ينام، خاصة اللي مثلا مرهق من عمل أو عنده شفتات أو يعني، ويا دوب يفتح عيونه ويبي يرقد، تقول له إلا الآن إلا الآن، وتقعد من النوم إلا حتى لو شفتيه غلطان ماسكة عليه خطأ، هذا مو وقت نقاش. الآن هو يبي يرقد، أو يشوفها هي مثلا عندها طفل ومهتمة بالطفل، والطفل هذا مسهرها، ويا دوب نام الطفل وحاطة راسه تبترقد تبتنام، وتبي تقعد يقعد وياها يفتح وياها موضوع. الآن هي ما مهيئة، هي جسمها تعبان، نفسيتها تعبانة لأنها مرهقة. هذا الكلام أقوله أنا عمليا أشوفها في الحالات اللي توصلنا. زائدا أن هناك دراسات نشرت تقريبا في تجربة على 30 زوج، أظهرت هذه النتائج أن الحرمان من النوم ارتبط أثناء المناقشة، مناقشة الخلاف، بمستويات أعلى من الكورتيزول وبمشاعر إيجابية أقل بمقارنة بمن ناموا بصورة طبيعية. يعني تصور اللي شبعان نوم يكون مشاعر إيجابية، بينما اللي ما شبعان نوم يعني الكورتيزول عنده مرتفع، وبالتالي يعني يشوف الحياة قاعد يشوفها طبيعية، يناقش كذا. لكن اللي حرموا من هذا شوفه معصب، مزاجه معتفس، قد تصدر منه عبارات ممكن تهدم بيت. لا اتركيه، اتركها إذا كان الوضع ما هو طبيعي، ما شبعاني النوم ترى هذا ليس تهرب من النقاش، اعتبره تأجيل للنقاش وليس هروب. أحيانا من الحكمة أن لما يكون الإنسان ما متهيئ للنقاش يقولك أنا تعبان، حتى لو ما كان قضية نوم، شخص متضايق مثلا، أهله عندهم مشكلة في العمل، عنده مشكلة، يأتيها يقول لها فلانة لا تكلميني خلاص، لا إلا الآن، أنت تشوفين مزاجه معتفس فما في داعي يفتحوا يا موضوع، خليه مهيئ. لمن مهيئ؟ لأن يأخذ راحته كفايته. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حقه، يعني خليه يرتاح. متى نتناقش؟ كما ذكرت لكم في برنامج سابق، في لقاء سابق في برنامج حاورني، أن نكون محددين موعد ومهيئين ومتهيئين أصلا للمناقشة. فإذا واحد كان تعبان محتاج النوم، جائع محتاج الأكل، تعبان محتاج الراحة، منفعل أصلا، هذا ما يناقش، هذا ما يناقش. ليش؟ لأن ممكن بما أنه مزاجه معتفس قد يرد عليك أو يرد عليها رد ما يعجبها فيزود الخلاف. إذن قبل لا نقول هذا الكلام، إذا قال لها لا تكلميني أنا شوي متضايق، قالت زوجي ما يفهمني، ولا إذا ردت عليه قالت له فلان ترى أنا تعبان الحين جاي من الشغل ولا كذا، أرجوك لا تكلمني الحين، قال زوجتي صارت عصبية ما تفهم. لا يا جماعة، فرق بين الهروب من النقاش أو الحوار وبين إعطاء مساحة للراحة الجسدية والراحة النفسية، خليه يرتاح. لأن يعني بعض المشكلات حقيقة ما تحتاج لها مثلا روح مستشار أسري ولا روح مركز أسري، لا، فقط نحتاج هدوء. مجرد أنه خليه يهدى، خليه تهدى، ولكن في كفاية نوم، في كفاية يعني ما عنده ذهنه مشغول، ما عنده مشكلة خارجية معكننا عليه، ممكن يكون الكلام. ولذلك ذكرت

0: يكون في برنامج حاورني أنه لا نطرح مواضيع خلافية على الأكل أمام العيال، أمام الناس، في السيارة، في الهاتف، على الأكل، في غرفة النوم، عند إرادة النوم أو عند إرادة العلاقة. ليش؟ لأن الإنسان غير متهيئ للنقاش أصلا. فإذا هذا ليس هروبا من النقاش، وإنما تهيئة لمساحة أوسع وأهدأ من النقاش. فاتركوا لبعضكم المجال في مثل هذا، ولا تقول إنه يتهرب، لا لا، اخذ منه موعد بس، ما دام تشوفه تعبان اخذ منه موعد. فإذا حتى لا نظلم بعضنا ولا نقول والله هي تهرب وهو يتهرب من النقاش، نقول اترك مساحة ليرتاح جسديا نفسيا، ثم بعد ذلك تناقشوا على الموضوع الذي تريدونه بوقت تحددونه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة العنكبوت. بسم

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صدري، صدري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة يونس، يتلوها عليكم قراء الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من سورة يونس.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي.

ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح. تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لما يتيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة.

الرسول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد

أخبروكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا.

وسعه، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيماً.

إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن

0: صدق الله العظيم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

في كل أربعاء يتجدد بكم اللقاء، وعلى أثير الروح يلقاكم أسئلة على الهواء. أسئلة على الهواء، لقاء يجيب عن مختلف الأسئلة والمواضيع الفقهية مع فضيلة الشيخ علي مطر. أسئلة على الهواء يأتيكم مباشرة ظهيرة كل أربعاء في الساعة 1:30 بتوقيت مملكة البحرين. للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على هاتف 17-455-544. أسئلة على الهواء على أثير إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1

ومنها تتولد مسائل لا حصر لها ولا بد من وقفة يتفكر فيها الإنسان ليطمئن قلبه الحيران، ولربما تجد لدينا الجواب، فأهلا بك ببالغ الترحاب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أسئلة على الهواء مع فضيلة الشيخ علي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد معكم وبرنامج أسئلة على الهواء. هذه تحية في البداية تقبلها من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، وتحية أوجهها إلى فضيلة الشيخ علي مطر. شيخ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم، حياكم الله وبالإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات.
0: حياكم الله وبارك فيكم. وأذكر برقم الهاتف الذي من خلاله يمكن لمستمعينا طبعا التواصل معنا من خلاله في البرنامج، هاتف رقم 1745554 1745554 عبر هذا الرقم مستمعين نشرف بتلقي مكالماتكم وأسئلتكم في برنامج أسئلة على الهواء. حياك الله شيخ علي مجددا، ونستهل الحلقة شيخنا بسؤال حقيقة ورد من إحدى الأخوات، تقول بأنها كانت معتمرة

0: في رحلة العمرة.
1: نعم.
0: وكلفت أحدا بالقيام بمهمة، يعني وهذه المهمة تتطلب مبلغا ماليا، مبلغا نقديا، يعني هي تدفعه على أساس أنه يعني كأتعاب وغير ذلك. لكن لم تأخذ بياناته ولا اسمه ولا غير ذلك، لكن اتفقت معه على اللقاء مثلا في صحن الحرم في الوقت الفلاني بعد الصلاة الفلانية، تلتقي معه في صحن الحرم فتسلمه المبلغ لقاء أتعابه التي قام بها. لكن لم يحصل أن يعني التقت معه، وانتظرت طويلا إلى أن يعني قررت العودة إلى البحرين. عندما عادت إلى البلاد شيخ علي، هي قامت بتقسيم، يعني قامت بإخراج هذا المبلغ بتقسيمه كوجبات على المحتاجين. هل هذا الفعل يجزئ ويكفي، أم أن المبلغ يبقى في ذمتها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى الآل والأصحاب ومن سار على النهج القويم إلى يوم الحساب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأدم الإيمان والأمن علينا يا رب العالمين، واحفظ هذه البلاد المباركة البحرين وبلاد المسلمين، وألف بين قلوبهم واجمع شملهم ووحد صفوفهم. أقول بالله التوفيق ومنه سبحانه وتعالى أستمد العون والمدد، منه وحده لا شريك له، فلا هادي إلا الله ولا مرشد إلا الله ولا موفق إلا الله، فلا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. شوف بارك الله فيك، ما فعلته هذه السيدة وهي في بيت الله الحرام من الاتفاق مع شخص لإنجاز عمل معين وبمقابل، أولا ينبغي للأخوات وخاصة في بلاد الغربة في خارج بلادها ألا تتواصل مع الأجانب مباشرة، رجل لا تعرفه فقط يأتي ويعرض خدمات وكذا إلى آخره في أي مكان كان، حتى لو كان في مكة، لأن أهل الخير كثر، كذلك أهل الشر للأسف لهم وجود. فيكون عن طريق من معها من المحارم وكذا إلى آخره، خاصة أنها يعني التقت مع رجل في مكان عام، فهذه ممكن حتى يكون شبهة، والمؤمن مطلوب منه أن يبعد نفسه عن أماكن الشبهة لئلا يظن به ظن السوء. الأمر الثاني للضرورة في حاجة ملحة وكذا إلى آخره، وطلبت منه إنجاز عمل، فعندئذ عندما نتفق مع أي شخص لإنجاز عمل معين لنتفق على المال على المبلغ لئلا يحصل مستقبلا خلاف، لأنها لم تتفق معه على ما تفضلته ولا
0: نعم،
1: فتتفق معه على المبلغ أو يعني الطرفين يكون بينهم اتفاق، ترى أنجز هذا العمل في يوم في يومين في كذا في ساعة في ساعتين إلى آخره مقابل مبلغ وقدره، لا تخلي الموضوع مفتوح. الطرف الآخر أحيانا يقول لك، وهذا يحصل حتى في بلادنا في أي مكان، تجيب عامل تجيب مقاول يقول لا مو مشكلة ما بنختلف، إلا بعدين أنت تدفع لي، يقول مو مراضي يقول، وبعد ذلك يأتي ويعطيك فاتورة لا أول لها ولا آخر. لا هذا لا يكون، لابد من الاتفاق وبعد ذلك نلتزم بالشروط وبال. طيب، هي لم تجد الشخص لكي تعطي أجره، كان عليها أن تبحث عنه، ولكن بالطريقة التي تم الاتفاق والمكان اللقاء في صحن الحرم ما شاء الله تبارك الله في الدقيقة الواحدة في في أي نقطة من نقاط الصحن الحرم يتردد لا أقول مئات بل ربما آلاف الأشخاص ذهابا وإيابا، وربما هي رأته ثم تغير شكله أو هو كيف يعرفها إذا هي متحجبة أو متسترة، فصعب يعني صعب. على كل تم الاتفاق على إنجاز العمل، أنجز لها العمل، الآن له الأجرة، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هي الآن تبحث عن الأجير وعليها أن تبحث عنه والمال الموجود له في ذمتها، وهو أصلا مو محدد كم، هي تقول أنا طلعت ووزعت على الفور، شم طلعت
0: هي؟ هي قدرت يعني،
1: قدرت على كل. في بعض الأشياء متعارف عليها عرفا، يعني مثلا لو كان هذا العمل والله احمل لي هذه الحقائب من الفندق مثلا إلى السيارة، ومعروف عندهم في عرف تلك البلاد أو المنطقة أن كل حقيبة عليها كذا ريال أو كذا دينار أو
0: فتقدر لن تزيد على
1: أي مثلا يعني. على حسب وبعض الأشياء لا يعني غير مقدرة، فتبحث عن هذا الشخص وتوكل من يبحث عنه إن كان له مكان له عنده مكتب عنده، لم تجده، يبقى المال أمانة عندها في ذمتها إلى أن تجده، إن كان موجود طيب، ما كان موجود توفي إلى رحمة الله، فينتقل هذا المال إلى ورثته، ولكن عليها أن تبحث عنه بالطرق، واليوم ربما يكون البحث أسهل من القديم يعني، لكن هي ليس لديها لا اسم ولا وصف ولا هاتف ولا عنوان ولا والله مشكلة هذه. فإذا يأست ولم تستطع أن تصل إليه، والآن هي على كل أخرجت صدقة تصدقت عنه بهذا المال، لكن لو حصل وجاء في يوم من الأيام أو وجدوه في يوم من الأيام تقول له ترى كان لك مبلغ أو لورثته، كان له لوالدكم مبلغ أو لأخيكم مبلغ، أو يا فلانة كان لزوجك مبلغ وأنا أخرجته لأن يئست أن أجده وأخرجت هذا المبلغ صدقة عنه، فإذا وافقوا وقبلوا انتهى الأمر، وإلا فالمبلغ في الذمة ولا بد أن يعاد للشخص الأجير أو لورثته، هذا الذي ينبغي أن يكون. وهذا في الحقيقة يحصل كم من الأشخاص جاء بأجير عامل ثم اختفى هذا العامل ولم يعطيه أجره، أو بعض الأخوة كان يعني وكان قديما جاءنا سؤال شبيه بهذا على ما أتذكر أو سؤال في الخارج الله أعلم، أن كان يقترض من المتجر من إحدى البقالات ثم فجأة اختفى صاحب البقالة وجاء شخص آخر وحاول أن يجده قال ما أعرفه، وأحيانا الأجير يختفي، حتى الأخوة الذين يقومون بغسل السيارات أو التنظيف موجود بعد ما راح يختفي، ما تدري ربما مات ربما سافر ربما طر عليه طار أو أصابه شيء، فهذه الأموال تحفظ لهم، فالأفضل أن أي شخص يتعامل مع هؤلاء احتياطا يأخذ عنوانه يأخذ هاتفه من عندك يعني من إخوانك من أهلك، من لو أنت بعطيك أجرتك وما حصلتك أحول الفلوس على مين، اخذوا احتياطكم لأن هذه حقوق ناس هذه حقوق ناس، والحقوق ترى عظيمة، الحقوق عظيمة، صحيح أن الإنسان ربما أحيانا ما يكون مفرط لكن وربما يكون حتى المبلغ بالنسبة يعني بسيط، مغسل لك سيارة أو سيارتين في الشهر 20 دينار أو أكثر أو أقل، لكن بالنسبة له هو وأسرته لا، المبلغ يعني ربما يكفيهم أسابيع ربما يعني في بلادهم أو في، فعلى كلهم زادها الله حرصا على هذا التفصيل يعني.
0: هو يعني يظن البعض بأنه يعني موضوع بسيط، ولكن كما تحدثت
1: حقوق لا تستهينوا يا أخوان بموضوع الحقوق، حقوق الناس المادية والمعنوية، حقوق الناس المادية والمعنوية، وكم من معتدي على أموال الناس حتى بتعمد، يعني احنا الآن نتكلم عن خطأ أو عن شيء طارئ يعني الأجير له أجره وفلان له حق، لكن لا أنا أبحث عنه ما وجدته.

0: بعض الناس لا يقترض وما يسدد، يتعمد، يأتي بالأجير ويتفق معه أو بالعامل يتفق معه على راتب معين، على أجر معين، ثم يخل بالاتفاق، يخل بالاتفاق، أو يقول لك هذا المبلغ تبي ما تريد ارجع بلدك، روح اشتري لك تذكرة. ما يجوز يا أخي، لماذا تتعاملون مع البشر بهذه الطريقة؟ إن كان ضعيفا فله رب قوي ينصره من كل من ظلمه ومن كل من اعتدى على حقه، وكل من يوم القيامة، يوم القيامة، وهذا معروف عند كل العقلاء، ما في درهم ولا في دينار كما ورد في الآثار، ولكن الحسنات والسيئات، تأخذ حسناتك وتعطى لهؤلاء اللي ظلمتم وآذيتم ولهم حقوق في رقبتك مادية أو معنوية، ولم تستسمح منهم ولم ترد المظالم. فإذا نفذت حسناتك وأنت صار لك 60 و70 سنة تجمع في هذه الحسنات صلاة وحج وعمرة ثم تؤذي هذا وتؤذي هذا وتفعل وتفعل، وعند شيء سهل، عندهم الأمر جدا سهل. فإذا انتهت حسناتك تؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليك ثم تطرح في النار، وهذا المفلس هو المفلس الذي حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس، يعني أنا أتعجب، كنت مرة في درس في إحدى المساجد وبعد الانتهاء بعض الإخوة يسألون، فواحد يقول والله، يقول إحنا مشكلة تعودنا. قلت له شو اللي تعودت عليه؟ ربما كان الموضوع في يصب في هذه الخانة أو شيء. قال يعني أحيانا في الشارع أحد يطلع علينا وكذا، يقول وإحنا نطلع، يقول مو بقصدي لكن أقول أسبه وهو يسبه. قلت له زين، في كم واحد يطلع عليك في اليوم؟ 100 10 5، سبيت هذه وسبيت هذه ولعن ذي واحد شقح من المصلين. قال لا أنا يعني يصدر مني ذي لكن في قلبي، ما مو على اللسان، في قلبي أسبه. في ليش؟ لماذا؟ أين تربيت وأين هاي؟ مو بأخلاق المسلمين، مو بأخلاق من يقول لا إله إلا الله، مو بأخلاق الذي ينطق بشفتيه وبلسانه بذكر الله وبتلاوة القرآن ثم يتلفظ بهذه الألفاظ القبيحة البذيئة. ليس المؤمن المؤمن ليس بفاحش وليس بالطعان وليس باللعان وليس وليس بالفاحش وليس بالبذيء،
1: ولا يغر صدره على
0: لا يا أخي المسلمين. بدل حتى لو طلع عليك يمكن مو متعمد، ترى أنت ما تعرفه ولا يعرفك. بعض الناس يتعامل مع اللي في الشارع كأنه في ميدان حرب. يقول طلع علي، يقول لا لازم أطلع تشوفه يدوس البترول ويخطره ويتجاوزه عن يمين أو عن شمال ويأتي أمامه ويضرب بريك.
1: إذا يعني بعد ما صيح حرن بعد.
0: لماذا؟ وغير السب وينزل الجامة ونص جسمه برع السيارة وهو يسب ويأشر بحركات. لماذا؟ الريال لا يعرفك ولا تعرفه، سهى، ما قدر المسافة، أخطأ. بدل هذه الألفاظ الله يهديك الله يصلحك، طنش يا أخي أمور كثيرة لابد أن نتجاهلها، لأن مو كل الناس يتعمدون. شنو بينك وبينه؟ شلون شافك وعرفك في السيارة عشان يؤذيك؟ ولا ترى الناس اللي فيهم يعني هاي ساهي، هاي طالع من مقبرة دافن حبيب له ولا قريب له، هذه مريض، هذه تو مودي ولد المستشفى وحالته حرجة، وهذه مفنشينة من الشغل، وهذه المسؤول ما أعطى إنذار، وهذه ترى الناس أمزجة ودي، لا تحتك معاهم ويصير مشكلة ويصير معركة وانت تغضب وهو يغضب. يا أخي في الشارع وخاصة شوارعنا اليوم سيارات كثيرة، الله يبارك في أمن البلاد، فخلك امسك المسار الأيمن، ها، على سعة وانت رابط حزامك متقيد بأدب الطريق وبسياق ال كن حتى لو متعمد لا تنزل إلى مستواهم. كثير من الناس فيهم مرض، مريض نفسي، يبي آذي الناس، يآذيهم بأي طريقة، أو مستهتر، بعض الشباب ولا غير الشباب، أو بعضهم يطلع إلى الشارع.

0: شارع هو مو في وعيه، متعاطي شيء، متعاطي شيء. نعم. بتي تزاغد وياه ويضربك ولا يؤذيك ولا لا يا أخي، أمسك الجهة على ساعة ها بتوصل، لا تستعجل ولا تقول إن فلان تعمد إنه يؤذيني أو تعمد إنه يطلع علي ولا إنه طنش، ريح قلبك. أنت في الغضب لما تغضب تعيش كده جسمك يتأثر، وش كده كما يذكر أهل الاختصاص يمكن ملايين الخلايا تموت في جسمك على لا شيء. ليش؟ يكفي العمل متعب والبيت والأسرة ورعاية الأسرة ولا رعاية، هاي كلها أشياء متعبة. فبعد تعب روحك في الشارع، تعب روحك مع راعي الدكان، تعب روحك مع البائع، مع المشتري، مع الموظف، مع المراجع، مع خلكم هادئين، التزموا بالحلم، اترك الغضب، ها، وعامل الناس بحسن نية. والله المستعان. والله ترى واحد يعني القصد كله احذر من حقوق الناس، احذروا يا اخوان، ثم احذروا ثم احذروا. الدنيا قصيرة جدا، وسرعان ما الواحد منا يغادر هذه الدنيا، إما أن يخرج بوجه أبيض أو يخرج بوجه أسود.
1: الله المستعان.
0: نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا في الدنيا والآخرة.
1: اللهم آمين.
0: فاطلع من الدنيا بوجه أبيض، اترك الأثر الطيب بقدر المستطاع، ولا تعتقد أن الناس بيخلونك في حالك، ما بيخلونك في حالك، ما حد بيسلم، ما حد يسلم من الناس، رب العالمين ما سلم من الناس، قالوا عنه ثالث ثلاثة، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم قبحهم الله، قالوا إن الله بخيل ونحن أغنياء، نسبوا إلى الله البنات، ونسبوا إلى الله الولد، ونسبوا إلى الله الزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يسلم في نفسه ولا في عرضه ولا في أصحابه ولا في أهل بيته ولا أنت بتسلم من الناس. يا أخي في بعض الأشياء انصح، وفي بعض الأشياء ادعو لهم، وفي بعض الأشياء طنش، تجاهل، تغافل، خل الأمور تمشي، لا تضايق نفسك ولا حتى ربما يعني يحصل لك. لكن أعيد وأكرر، حقوق الناس ثم حقوق الناس ثم حقوق الناس المادية والمعنوية. من كان عليه حق على الآخرين فليستسمح منه. ولا ما يكفي بعضهم سوى بلاوي ويتكلم ويغتاب لين حضرته قرر أن يحج، لأن عندهم هالمفهوم ذي، لا زين عندهم هالمفهوم، يقوم يتواصل مع فلان ومع فلان، في أشخاص يطرشون لنا ساعات على الواتساب، سامحني أن آذيتك بعمد أو بغير عمد، أنا مسافر للحج، حللني، مين أنت؟ حتى بعضهم أكتب له أنت مين؟ يقول أنا فلان. أنا أقول أنا لا ما أعرفك، أنا لا سافرت وياك ولا تعاملت وياك ولا يلس وياك في مجلس ولا ما أعرفك، لكن لأن بعض الناس لسانهم عريض في أعراض الناس، لسانهم عريض، يصلي يعبد رب العالمين في المسجد، لكن يغش يختلس ويآذي ويسب ويلعن، وهماز مشاء بنميم، يؤذي هذا ويسيء إلى هذا ويتكلم في هذا ويغتاب وهو مصلي، لأن صلاة حركات، صلاته حركات. لو أقامها كما أمر الله، وأقيم الصلاة، إن الصلاة إيش تنهى عن ماذا؟
1: عن الفحشاء
0: والمنكر. لكن حركات ما أثرت عليه، ولم تسقله، ولم تنور قلبه، ولم تهذب أخلاقه. فهاي اللي إحنا نعاني منه في مجتمعنا، نعاني من هؤلاء، مصلي مؤذي. أنا ما أتكلم عن لوفري،
1: الله المستعان،
0: يمكن يجي لك لوفري ما يؤذيك. ليش؟ صلاة في الصف الأول.
1: لا.
0: ويؤذي الناس، يتكلم في الناس، ويغتاب الناس، ويخلص الصلاة وراء الإمام، يروح يجلس وراء ومع ربعه ويعقر في الإمام، وتوه مصلي وراه، ما يقدر يسجد إلا إذا سجد الإمام، وما يقدر يطلع من الصلاة إلا إذا سلم الإمام، وبعد يتكلم فيه يا طول يا قصر يا مدري إيش يا كذا ويا ويا ويا ويا. هذا كمثال، وحدث ولا حرج عندهم، خاصة هذا اللسان. ما مو احبس لسانك يا أخي، احبس شوي. الله المستعان، الله يهدينا وإياهم ويصلحنا.
1: على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالمة.

0: سلاماتكم مستمعينا، ومعنا هذه المكالمة. السلام عليكم. أهلا، السلام عليكم، من معنا؟
1: معاكم محمد جاسم، الله يحفظك أبو جاسم.
0: حياك الله يا أبو جاسم، تفضل.
1: شيخ الله يمسيك بالخير.
2: الله يمسيك
1: وبيض الله وجهك، الله يعطيك الصحة والعافية وييسر دربك دنيا وآخرة.
2: آمين وإياك وسلمك.
0: حياك
1: الله يطول عمرك. سؤال يبارك في السؤال. احنا الله يطول عمرك ورثة.
2: نعم.
1: عندنا الله يطول عمرك مبنى من اختنا الله يرحمها توفت.
2: نعم.
1: وخذنا كل واحد خذ نصيبه.
2: طيب.
1: بقى يعني اشي ثانية. بقى المبنى ذي الله يطول عمرك. الوالدة كانت موجودة.
2: نعم.
1: وكل واحد ماخذ نصيبه.
2: نعم.
1: من المحلات الموجودة.
2: طيب.
1: أو من الأجار الموجود. على كل على حسب. الله يطول عمرك توفت الوالدة.
2: الله يرحمها ويغفر
1: لها. الله يرحمها ويغفر لها. شو اللي صار؟ احنا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله لا يغير لا علينا ولا عليكم.
2: آمين.
1: اخوان.
2: امين. الحمد لله.
1: تسعة.
0: نعم.
1: النساء ورجال.
2: نعم.
1: سهام الوالدة الله يطول عمرك، احنا عندنا بيت الوالد الله يرحمه.
2: نعم.
1: بعيالنا بخواتنا بعيالهم احنا عندنا الله يطول عمرك ما زلنا مستمرين على العادات الأولية.
0: نعم.
1: نتجمع في نفس البيت ذي.
0: نعم.
1: طول الوقت يعني من عقب رحيل أمنا الله يرحمه.
2: بركة ما شاء الله، بركة الحمد لله.
1: سهام الوالدة الله يرحمها ويبارك فيك خليناه حق شنو؟ حق البيت اللي احنا نتجمع فيه، من كهرباء، من زاد، من اكل، من من من، برضا الجميع الله يطول عمرك.
2: نعم.
1: هل في هذه شيء؟ هذه انا اكلمك انا يعني اللي مثل ما تقول موكلين الاخوان والخوات.
2: نعم.
1: ان انا يعني اتصرف في ذي، اخذ الاجرات واخذ والتوزيع مثل ما هو يعني مثل ما كان.
2: نعم.
1: بقى الله يطول عمرك عقب ما توفت الوالدة يعني صار لها كم شهر الآن، قلنا احنا كلنا يعني اتفقنا ان سهم الوالدة من المحل او المحلات هذه نخليه حق البيت، حق ما نقول حق واحد تعال ادفع حق كهرباء ولا حق خدامة ولا ولا ولا. فالله يطول عمرك انا ما بطول.
2: نعم.
1: يمكن بينت لك المقصد.
2: واضح. نعم.
0: طيب
1: سامحني الله طول عمرك طولت عليك،
2: وعد
1: الله يحفظك ويستر اموركم دنيا واخره
2: يعني. ويحفظك الرحمه.
0: شكرا جزيلا لك.
1: الجواب الله يطول عمرك.
0: ان شاء الله تسمع الجواب يا ابو جاسم. شكرا جزيلا لك، حياك الله. معنا ايضا هذه المكالمه على 17455544. الو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، من معنا؟
3: عبد العزيز راشد.
0: حياك الله يا عبد العزيز.
3: شيخ علي مطر،
2: يا مرحبا بك.
3: شلونك ابوي؟ عاد انا حق تلاميذك ترى.
2: يا مرحبا بك.
3: الله يخليك ان شاء الله.
2: جميل.
3: شو اخبارك؟ طيب. احبك في الله.
2: احبك الله وبارك فيك.
3: الله يسلمك. عندي طلب وعندي سؤال.
2: امر.
3: الطلب الله يسلمك باذن الله ان شاء الله الله يبلغنا ويبلغ امه محمد في شهر رمضان ان شاء الله جاي.
2: باذن
3: الله. ما بقى عليه شيء وبتكون يعني بيكون يعني نفس الشيء يسألونك وكل شيء على الظهر والعصر.
2: الله يبلغنا وإياكم.
3: نبي إن شاء الله بإذن الله نبي لو تسمح يكونون الأسئلة قبل الحلقة، لأن ما شاء الله أنت تشرح وايد ويدخل لك هذه في موضوع ويطلع من موضوع ويدخل في موضوع. نبي الأغلى يختصرون الجماعة يعني.
2: والله ما تقدر تتحكم شيء. مشكلة الله يسلمك ما نقدر نتحكم في أسئلة الناس، ما نقدر يعني، حتى بعضهم مو قاعد يسمع يعني. بعض الاخوه يقول مثلا خاصه في رمضان ولا غير رمضان يقول والله في حين هالحلقه في سؤالين نفسهم الحلقه، المستمعين مو كلهم قاعد يستمعون لكل الحلقه كامله ولا لكل الحلقات، فواحد يسال اجاوبه، يجي واحد ثاني يسال نفس السؤال عن زكاه الفطر ولا عن زكاه المال ولا عن كذا نفس تتكرر، فما نقدر
3: ناخذ والله يعني لو نبي نسمعك نبي شيء ما شاء الله.
2: الله يبارك فيك. ما نقدر نتحكم، ما نقدر نتحكم في اسئله الناس. وانا
3: الحمد لله رب
2: وانا سلام الله
3: سؤال الله يخليك.
2: وانا بقول لك بعد الله يحفظك.
3: تفضل.
2: في امور كثيره خاصه في بعض الاشياء علاقات الناس ولا غير احب اتوسع يعني في بعض الاسئله.

0: الجواب ممكن يقول نعم أو لا. أنا ما أنا مو بطريقتي هذه، ما أستطيع.
1: الله ينفعني بعلمك إن شاء الله.
0: لابد أن أوضح فيستفيد السائل ويستفيد غير السائل أيضا.
1: الله ينفعني بعلمك.
2: إحنا حابينك تسمعنا يا أبا.
1: عندي سؤال الله يخليك.
2: تفضل تفضل.
1: الله يسلمك. سنن الرواتب معروفة، اللي بيصليها بيصليها عادل، هي مضبوطة.
0: نعم.
1: لكن أنا عندي اختلاف وايد في المسجد اللي إحنا نصلي فيه والمسايد الثانية.
0: نعم.
1: يصلون العشاء وسيدي يصلي الشفع والوتر.
0: أي نعم.
1: إنزين، وسنة الرواتب الآخر شيء الركعتين عقب صلاة العشاء.
0: أي نعم.
1: يقول لا أنا أجمعها ويا الشفع والوتر، هل هذه يجوز؟
0: إن شاء الله يبين لك بإذن الله.
2: حياك الله.
1: لأن كل ما يعني حتى الإمام أكلمه اللي يقول هم يستفتون قلبهم. زين شلون يستفتون قلبهم وهي سنة راتبة؟ أن عقب صلاة العشاء لازم تصليها ركعتين وعقب تصلي الشفع والوتر.
0: أي نعم.
2: طيب.
1: لا الجماعة يعني يقول لك لا إحنا نجمعها ويا الشفع والوتر.
0: هي مو بلازم وسنة، لكن ببين لك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: حياك
1: الله. جزاك الله خير، والله ينفعنا بعلمك إن شاء الله.
0: وإياك الشيخ.
1: الله يخليك.
2: أيضا معنا هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا. حيا الله الأخ أحمد عرفة. يا مرحبا.
3: يا هلا بيكم. نبارك حق روحنا صراحة هالبرنامج، رجوع هالبرنامج هذه الحلو والشيق المفيد صراحة حق الكل والجميع.
2: الله يسلم.
3: طبعا الوقت كلش مغارق يعني، وأنا ببتدي سيدة في سؤال والله وأنا بدي أسلم وكذي.
2: تفضل.
3: زين الله يطول، يا الله يطول بعمرك. واحد دش يحج بطريقة غير قانونية. شنو حكمه هذه؟ هل حج صح يعني صحيح؟
2: طيب.
3: أو إيه، أو إنه في بعضهم قالوا لا عليه هدي أو شيء اللون. فياريت الشيخ يوضح لنا كامل وينصح الأخ هذه اللي دش من غير بطريقة غير قانونية. بارك الله فيك.
2: حياك الله يا أخي أحمد، إن شاء الله تسمع الإجابة. شكرا جزيلا لك على التواصل. شكرا جزيلا.
3: مع السلامة.
2: مع السلامة. على 1-7-4-5-5-5-4-4 نستقبل مكالماتكم مستمعينا الكرام. شيخنا تحب نجاوب على الأسئلة ولا نطلع فاصل؟
0: لا لا لا نجاوب.
2: طيب
0: ما في وقت.
2: عيل نبتدي بسؤال أبو جاسم.
0: عندنا نص ساعة بس يلا.
2: ما إن شاء الله فيها البركة.
0: ما في داعي فاصل.
2: طيب أبو جاسم سأل عن مسألة سهم الوالدة الله يرحمها. وذكر بأن يعني نصيبها من الإرث يصرف على مصاريف البيت اللي هم يعني ما زالوا يجتمعون فيه، ويعني العائلة كما كانت يعني سابقا تجتمع، فيعني يصرف على احتياجات البيت وعلى
0: نعم. شوف بارك الله فيك، ربنا جل في علاه في مواطن من كتابه بيّن ما يتعلق بالفريضة والميراث، كقوله جل في علاه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما خل منه أو كثر نصيبا إيش
2: مفروضة.
0: مفروضة هي يعني حطوا بالكم، حتى بعض الأخوة اللي يتعمدون عدم قسمة الميراث أو التلاعب أو إلى آخره، أو يجبر الورثة وإخوانه سواء كانوا صغار أو كبار أو إناث على أشياء معينة هم لا يريدونها. هنا قال نصيبا مفروضا. ولما تكلم الله عز وجل أيضا عن الميراث في مواطن من كتابه جل في علاه قال بعدها فريضة من الله، وقال بعدها تلك حدود الله. فعلى الإنسان أن يحتاط هذا أولا. ثانيا لا يجوز التصرف في أي شيء يتركه الميت إلا بموافقة جميع الورثة، الموافقة الحقيقية بدون إكراه وبدون إخجالهم أو يعني يقع منهم نوع من يعني يستحي وكذا يجمعهم. توفي والده مثلا، لا يشترط أن يكون هذا ليس فقط إجابة لسؤال الأخ أبو جاسم، لا وإنما عام.
2: نعم.
0: يجمع أخوان عقب وفاة الأب، يقول لهم يا أخوان ترى فلان زيد عنده بيت وعمر عنده بيت، وترى هاي بس إيش رأيكم هالبيت نكتب باسم أخونا الصغير وها موافقين؟ هم مو موافقين، حياء نسكتوا

0: ساكت استحي، لان بويه بويه يقول حق اخوه لا ما برضى اعطيك. فهذا لا، لا يحل مال امرئ مسلم الا ايش؟
1: بطيب نفسه،
0: الا بطيب نفسه. وهذه حقوق لابد للانسان ان يكون على حذر. فاذا كان الان نرجع الى سؤال الاخ مجاسم، توفي والدهم وهم يجتمعون في بيت، وزع ما تم توزيعه الذي يوزع، وبقي بيت واحد، بيت البيت العود ولا البيت، لانهم يجتمعون فيه وكذا، الى بموافقه كل الورثه، اللي هم الام اللي هي زوجه المتوفي والاخوه والاخوات، كلهم متفقين بدون اكراه وبرضا وبدون حياء وبدون، ومتاكدين ان الكل موافق. ولا بد للوكيل، هو الاخ بجاسم هو الوكيل، تتاكد منهم كلهم موافقين، ما حد في نفسه شيء، يمكن هاي محتاج ولا هاي مو يبي فلوسه ولا هاي ومستحي يقول لكم، هاي لابد ان تتاكدوا من. فاذا كان الجميع قد وافق او موافق ان بعد الوالد يبقى البيت ولا يوزع، واستمر الوضع على ذلك حتى توفيت والدتهم، والظاهر ان عندهم بعد ايجارات او شيء من الورث، او فقرروا ان يكون نصيب الوالده ما يوزع بين الاخوه والاخوات، نصيب والدتهم، ويتم يعني انفاقه على مصاريف البيت. فاذا كان بالاتفاق وبالرضا وبدون اكراه ما فيه شيء، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. ولكن انا اقول في مثل هذه الحالات انتبهوا للمستقبل، وهذا شيء طيب وكثير من الناس يفعلون هذا، ربما في أسرتهم، في أسرتنا، في أسرة فلان وزيد وعلان وكذا، كثير من الناس يبقون على العقار وما يوزعونه، خاصة الوالدة فيه والوالدة موجودة، كلهم الأخوان يتجمعون فيه وهذا موجود. لكن بعد ذهاب الورثة هؤلاء أو بعض هؤلاء الورثة، يعني هما الحين مثلا لنفترض الآن توفي الوالد والبيت موجود، وتوفيت الوالدة ونصيبها كما تفضل الأخ، وكلهم يجتمعون في البيت. طيب لو واحد من عندهم ولا عند غيرهم، واحد من الإخوة والأخوة توفي، الآن انتقل لنصيبه إلى ورثته هو،
1: نعم أبنائه،
0: لنفترض أخت توفت أو أخ توفي، الأخت التي توفاها الله الآن نصيبها بينتقل إلى زوجها وعيالها.
1: صحيح، هم ورثة،
0: هل راضين مو براضين؟ انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا.
1: نعم،
0: فبعدين تتعقد المسألة، وبعد فترة واحد ثاني يتوفاه الله سبحانه وتعالى، يموت بعد واحد من الورثة، وبعد نصيبه بينتقل إلى، فبيصير ممكن يعني يدخلهم في متاهة أو في، على كل أن يكونوا يعني على حذر من ذلك، وعلى وأن لا يضيع حق هؤلاء، لأن من الصعوبة أحيانا، من الصعوبة هم يجتمعون، وأحيانا حتى عيالهم يجون، وعلى حسب العلاقة اللي بينهم والتواصل، يمكن بعض العيال الأخ الذي توفي أو الأخت ما يتواصلون معه ولا يدرون شنو يبي، ولا هو من بعيد نبي حقنا ونبي حقنا، أو يتحلطم أو، وهذا حاصل ترى، أنا أتكلم عن الواقع الذي نعيشه، فعليهم أن يحتاطوا لمثل هذه الأمور. وإذا خرج لهم، لأن بعض الأشخاص أحيانا يزعلون، تامين مثلا سنة سنتين خمس سنين عشر سنين، عقب يا واحد من الإخوان قال له ترى يا جماعة بس عشر سنين ما بي نصيبي، يزعلون منه يقاطعونه، وأنت يا الأناني وأنت ما تبين أن يتيمع، بل تيمعوا، يا تشترون نصيبة تعطونه حقه، حق
1: يبقى
0: تلك حدود يبقى الله، فريضة من الله، لا ما فيها زعل، حقه، ولا تزعلون منه ولا واحد في المية، هو أو لو هو توفي وعيال أخوكم ولا عيال أختكم يبون حقهم، لا تزعلون، أعطوهم حقهم، إما تعطونا نصيبة وتبقون عن البيت، أو يباع وكل واحد يأخذ نصيب.

0: وبعدين يا اخوان بيوتكم موجوده.
1: نعم
0: بيوتكم موجوده.
1: صحيح.
0: تجمعوا في بيت الاخ الكبير ولا كل اسبوع تتجمعون في بيت احد كذا كذا الى اخره، لكن ان خرج احد من الورثه مطالبا بحقه لا حد يزعل ولا تغضبون عليه ولا تعايرونه، ولا وانما يعطى حقه بالطرق المعروفة. وزادكم الله حرصا ووفقكم.
1: بارك الله فيك شيخ علي. سؤال الأخ عبد العزيز سأل عن السنن الرواتب، ويعني حدد أنها يعني يقصد سنة العشاء وبعدها الشفع والوتر.
0: والله شوف بارك الله فيك، هذه السنن كما تفضل الأخ السائل بارك الله فيه هي سنن، في النهاية هي سنة، وهذه السنة المستحبة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن على الإنسان ألا يستهين بها، لا يستهين بالسنن، لأن الاستهانة بالصلاة تدرج، يأتي في البداية يتقاعس عن الوتر ثم عن بعض السنن وبعض عن شوي شوي شوي إلى أن يتقاعس عن صلاة الجماعة، ثم يتقاعس ويصليها في البيت، وبعدين حتى في البيت ويأخرها وكذا، في النهاية رب العالمين يقول لهؤلاء ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيكون اللسان على حذر من استجراج الشيطان له. بما أنك في صحتك وفي عافيتك، أنعم الله عز وجل عليك بالأمن والأمان، ومساجدنا ما شاء الله الله يبارك كثيرة، والطرق آمنة والبلاد آمنة والمساجد ما شاء الله باردة ومكيفة وفيها ماء وفيها كل خير، خير نعيش في خير عظيم.
1: نعم.
0: الله يدوم علينا نعمه ويحفظها من الزوال. ف هنا بارك الله فيك واظب على ما تستطيع حتى من السنن والنوافل. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. أنت متعود على السنن، وحين مرضت ولا سافرت ما تصلي سنن أو ما تقدر، ها تكتب لك، تكتب لك أجر النوافل وأنت مو قاعد تصليها. يكتب لك قراءة القرآن والسنة القبلية والسنة البعدية والوتر والشفع والقيام وصلاة الضحى وسنة الوضوء وغير ذلك من لا تفرط، لا تفرط بقدر المستطاع، لكن هي في النهاية هي سنة مستحبة. يستحب للإنسان أن يصلي قبل الفجر ركعتين ولو صلىها في بيته ثم جاء إلى المسجد فطيب، وقبل الظهر أربع أو ركعتين، ورد أربع ورد ركعتين، وبعد الظهر ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين. فبعد انتهاء من صلاة العشاء بعض الإخوة يصلي ركعتين السنة، وعقب من باب أنه يأخذ بالأحواط يقدم الوتر خوفا انه ممكن ما يقدر يقوم يصلي بعدين او كذا، فيصلي ركعتين شفع وركعه وتر او ثلاث ركعات، يعني الوتر هي يعني نسميها شفع لان ثنتين مع بعض، فما فيها شيء، صلىها في المسجد صلىها في البيت، لكن صلاته في البيت افضل واجر اكثر اجر، تضاعف الى 25 ضعف ولا اكثر اذا صلى السنن في البيت افضل. وهكذا كان يفعل نبينا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن الفجر صلى في بيتي ركعتين ثم خرج فصلى بالناس، وإذا أذن للظهر صلى أربعا ثم خرج فصلى بالناس، ثم فإذا دخل بيتي صلى ركعتين، وكذا إذا صلى المغرب ودخل إلى بيتي صلى ركعتين، وكذا العشاء. وبعضهم يؤخر يصلي الوتر والشفع أو مع القيام، أو يصلي القيام ثم يوتر بعد ذلك قبل النوم، أو وهي من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوتر الإنسان، وحتى من وصايا لما أوصى أبو هريرة وغيره أيضا أن لا يدع الصلاة، يعني أن الوتر قبل أن ينام. وأيضا أوصى عليه الصلاة والسلام بأن يكون اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا رجعنا إلى فعل الصحابة كانوا على، يعني مثلا لو أخذنا مثال ب

0: بفعل خليفة المسلمين الصديق وأمير المؤمنين عمر. فكان الصديق يقدم يصليها في أول الليل بعد العشاء الوتر، خشية ألا يعني أن تفوت أو ينام أو كذا، وعمر كان لا يعني يؤخرها ويصليها. فإذا فعل هذا طيب، وإذا فعل هذا طيب، حتى لو أوتر أول الليل وبعدين أنعم الله عز وجل عليه أراد أن يصلي في جوف الليل، خاصة جوف الليل الغابر وقليل فاعله، أو في وقت السحر أو في أي وقت بيصلي كم ركعة قيام صل، لكن لا تعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة، كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وفي النهاية هذه الصلوات علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأمر سهل جدا، وبعض الأشياء فيها سعة، يعني جد من الوتر ولا صلى سنة الوتر، لكن أن يأتي ويصلي الشفع والوتر وما يصلي سنة العشاء، يعني هاي يعني تقصير. يعني ما نقولنا عليه إثم ولا عليه، لا ما نقول، لكن ما هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. صلى سنة البعدية ثم صلى إذا أردت الشفع أو الوتر، أو تجعلهم بعد القيام بعدين أول الليل أوسط الليل آخر الليل في وقت السحر، فالأمر فيه سعة إن شاء الله.
1: إن شاء الله،
0: والله يتقبل من الجميع.
1: اللهم آمين، بارك الله فيكم. والأخ أحمد عرفة سأل عن الحج بلا ترخيص، ويعني ذكر بأنه البعض يقول أنه يعني إذا كان أحدهم قد حج بلا ترخيص فينبغي عليه أن يقدم هديا.
0: هو يمكن قال له الكلام لأن بدون ترخيص فبدش مكة بثيابه غشاش، يدش مكة بثيابه وعقب يحرم بالخديعة، دخل بالخديعة، دخل بالتزوير، دخل بالكذب، دخل بمخالفة النظام الذي ينظم حياة الناس. وللأسف نسمع حتى بعض المتدينين، يعني ما أدري من وين من الذي أفتاهم، من الذي قال لهم، أي نفس أمارة بالسوء ولا أي شيطان إنسي ولا جني، يقول لا هاي القوانين وضعية قطوها روح. لا يا أخي، هذه الأشياء تنظم حياة الناس، تنظم حج الناس، تنظم، ما يصير المكان ما يستوعب أن يكون الحج مفتوح لكل العالم، لكل البيئة، ما يستوعب المكان، يكونوا واقعيين، لا الحرم يستوعب ولا المسجد الحرام يستوعب ولا المشاعر تستوعب، صح ولا مو صح؟ فهذه الأمور جعلت لتنظيم حياة الناس ولتنظيم الحج وكذا إلى آخره، ولا يكون بعض الناس أنانيين كل سنة لازم يحج. يا أخي عط فرصة، والسنة اللي ما تقدر تحج فيها أو ما حصل ترخيص والله منعم عليك، يا أخي ساعد واحد يحج بهالفلوس، أو تصدق في ناس أرامل، في أيتام، في مجاعات، في لاجئين، تصدق يا أخي من هذا المال. بعض الصالحين على ما يحضرني، ما أتذكر اسم هذا الرجل، خرج مع غلمانه في للحج، وفي الطريق صادفوا امرأة عجوز أو كذا أو محتاجة، فدخلوا عليها وأعطوها، فأخذ كل نفقة الحج أعطاها لها ولي، وقال حق رفقة نرجع، قال والله هذا العمل أحب إلي من 10 حجات.
1: وهو قد خرج للحج،
0: هو الحج من قبل أكيد، حج التطوع، نتكلم حج التطوع. يا أخي في أحيانا أمور أهم، ما أقول لك ما تحج، حج، لكن مو بالطرق الملتوية والمعوجة، لا تخالف النظام، ولا لأنك في النهاية سوف تقع في الخداع وتقع في الغش وتقع في الكذب، بتكذب، ها أنت حاج، يقول لا أنا مو بحاج، رايح حاج وتشذب، رايح الحج وتخادع وتغش وتزور، ربما في أوراق شيء كذا، ما يجوز يا أخي، ما يجوز، ما يجوز، رضي من رضي ومن الذي لا يرضى الأمر له، لأن

تصرفات غريبة من بعض هؤلاء المطاوعة، بعض المطاوعة، حتى جاء بعضهم يقول الربع في مجلس أو في مكان: لا لا، هاي أنظمة المرور دي كلها قوانين وضعية، ما عليكم منها. شنو قوانين وضعية؟ يعني الإشارة

0: فات ياخذون علينا فلوس ياخذون علينا. اي نعم، لا تخالف لا تخالف، لا تقطع الاشاره وهي حمراء لن تاتيك مخالفه، لا تتعدى السرعه المحدده لن تاتيك مخالفه، لا تؤذي الناس بسيارتك او بتدخل في طريق ممنوع الدخول او لن تاتيك المخالفه. هذه الانظمه لحمايه ارواح الناس ولها، وهي مقتبسه من روح الاسلام ومن مبادئ الاسلام. حتى الغرامات، مين قال لك الغرامات قوانين وضعيه؟ مين قال لك؟ في عندنا في شرع رب العالمين، في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مثلا عندنا القصاص، الحدود معروفة،
1: التعزير،
0: حد كذا وحد كذا وحد كذا، وعندنا شيء اسمه تعزير. وهذا التعزير راجع للحاكم، لولي الأمر أو من ينوب عنه من القضاء الذين وكلهم، عنده مجال. هذا ارتكب مخالفة، لكن هذه المخالفة لا توجب الحد عليه.
1: نعم،
0: واضح. فهنا يأتي القاضي يحكم عليه تعزيرا، وهذا التعزير متفاوت. تعزير ممكن يكون بالقتل، ممكن يكون بالسجن، ممكن يكون بالجلد، ممكن يكون بالمال.
1: نعم،
0: كثير من الناس ربما في بلاد وغير بلادنا كان متهور ويسرع، قامت الكاميرات تمسكه، دفع غرامة غرامتين، لا اقرصته البيزات هني 50 وهني 100، الحين محافظ يمشي في الشارع كأنه كله نظامي هو. لكن ألزموه، لأن في بعض الناس لما يقول لك والله لا تتعدى الإشارة ترى كذا، ولا تسرع ترى في كذا، في إيذاء في لك وللآخرين، يلتزم. في بعض الناس لما تقول له الزنا حرام يلتزم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يخاف، يخاف من الجنة، يخاف، يخاف من النار، ويرجو الجنة، ويخاف من عقوبة رب العالمين، وواضح يعني عنده إيمان وعنده مراقبة. وعنده بعض الناس ما عندهم، فلهذا جاءت الحدود عشان توقف عن حده.
1: صحيح،
0: إذا تعديت ترى تعاقب.
1: نعم،
0: تعاقب للردع. ولهذا قال رب العالمين وليشهد عذابهما طائفة من مين؟ من المؤمنين، عشان يرتدعون ترى فلان فعل وسوى وكذا وقذف ها وطعن في شرف الناس، والآن أقاموا عليه الحد.
1: نعم،
0: لئلا يتكرر. فهي كلها لحماية أرواح الناس، لحماية ممتلكات الناس. تخيل الإشارة موجودة وكل واحد على كيفه، ايش يصير؟
1: فوضى
0: فوضى، ولا أرواح تروح. كم من أرواح راحت، وكم من أشخاص في الحوادث إلى اليوم، إلى يومك، على الأسرة البيضاء في المستشفى ولا في البيت، عينه مفتوحة ومشلول ما يقدر يتحرك بسبب تهور في السياقة، أو تهور إنسان آخر اصطدم به. وكم من ناس ماتوا في حال سبيلهم، يمشون، يمشي في سيارته مع أسرته، يشقح عليهم من الشارع الثاني ويتعدى الرصيف وفوق الرصيف ويذبحهم، لأن مسرع تعدى السرعة المحددة، أو مخمور شارب خمر، شارب أم الخبائث، أو متعاطي مخدرات، أو أو أو إلى آخره. عقب تقول لي قوانين وضعية ما نعاقبهم، راح دور ربعك. فهذه الأمور، قوانين الحاج، تنظيم الحاج، المرور غير المرور، ما يتعلق بالتجارة بالبيع، كلها لتنظيم حياة الناس، انتبهوا لذلك. وكلها مستمدة من أصول في الفقه الإسلامي، جلب المصالح ودفع المفاسد وإلى آخره، ولا تتنافى أبدا، ما تتنافى مع روح الشريعة ومع نصوص الشريعة، ما تتنافى.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وعلى هاتف 17455544 نستقبل مكالماتكم مستمعينا في برنامج أسئلة على الهواء. سؤال شيخ علي، هل هناك فرق بين التوبة والاستغفار أم هما بمعنى واحد ربما.

0: ما هذا السؤال نختم به حلقتنا هذه، هل هناك فرق بين التوبة
1: التوبة والاستغفار.
0: والاستغفار؟
1: شوف بارك الله فيك، ربنا جل في علا قال في كتابه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بين التوبة وبين الاستغفار في الحقيقة صلة واشتراك، فمغفرة الذنوب، ستر الذنوب، محو الذنوب تكون بالتوبة وتكون بالاستغفار وتكون أيضا بالحسنات التي يقوم بها الإنسان التي تمحي السيئات، تكون بما يصيب العبد من أحيانا مصائب، يصاب بالبلاء، يصاب بأنواع المصائب، يصاب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها
0: من خطايا،
1: فضل الله عز وجل عظيم، ومنها حتى اجتناب الكبائر، تجتنب الكبائر الله تبارك وتعالى يكفر عنك سيئاتك، وفضله سبحانه وتعالى واسع. ففي يعني فروق ربما تكون بسيطة ولكن هما بمعنى واحد على الغالب. يعني مثلا من الفروق اللغوية في بين الاستغفار والتوبة، الاستغفار هو طلب المغفرة بالدعاء، والتوبة والطاعة، يعني تطلب يعني كأنك تطلب المغفرة بالدعاء، تطلب المغفرة بالتوبة، تطلب المغفرة بالطاعة، تطلب التوبة الإقلاع عن الذنب،
0: نعم،
1: ثم الندم على الخطيئة، ومع العزم على عدم العودة، لأن رب العالمين ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا توبوا
0: إلى الله
1: توبة نصوحة، هي التوبة النصوحة، التوبة الصادقة. حتى الاستغفار لابد أن يكون صادقا، ماذا باستغفار الكذابين؟
0: استغفار
1: وهو الكذابين. متلبس بالمعصية، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعضهم قال ممكن تفيده، بعض الفقهاء وغيرهم قال ممكن تفيده، لكن لا، يعني وين القلب؟ استغفار والتوبة نابعة من القلب، إقلاع، عدم إصرار، وهو مصر ويستغفر مصر، وهو يبي يغتاب حين قاعد في الميلس، يبي يغتاب فلان ويطعن فيه ويطعن في عرضه ويدوس في بطنه، استغفر الله استغفر الله، شفتوا فلان السووي؟ هذا نوع من الاستهزاء يعني في الحقيقة، ليس هابي. فعلى كل، فمن أهل العلم من يقول بأن الاستغفار عبارة مقدمة للتوبة، الاستغفار مقدمة للتوبة، والله سبحانه وتعالى قرن بين التوبة والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم إيش؟ ثم توبوا إليه.
0: نعم.
1: وبعض أهل العلم يقول الاستغفار يأتي إما يكون يعني لحالة مفرد، كقول رب العالمين على لسان نوح لما قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الاستغفار المفرد هو توبة كما نص على ذلك يعني العلماء، منهم حتى ابن القيم رحمة الله عليه وغيره، مع ما تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب، إزالة أثر الذنب، ستر الذنب. طيب، أو يكون الاستغفار مقرون بماذا؟ بالتوبة، كقول رب العالمين استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فالحاصل الاستغفار يتضمن التوبة، والتوبة تتضمن الاستغفار، وكل منهما يعني يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند الاقتران فإحدى اللفظتين يعني

0: مثلا في الاستغفار طلب وقاية من شيء حصل منك فيما مضى، يعني ذنب كذا، إلى استغفر الله يسترها لك والله يزولها. والتوبة الرجوع، توبوا إلى الله، من الإنابة ومن الرجوع، كأنك تطلب وقاية، الوقاية من شر تخاف في المستقبل، تخاف من سيئات أعمالك في المستقبل، الذنوب المعاصي اللي وقعت فيها، تخاف أنت الآن من إيش، من آثارها،
1: من تبعاتها.
0: نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام جمع بين التوبة والاستغفار، كان كما ورد عنه في الحديث الصحيح: إني أستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه، جمع بينهم. فالتوبة يعني بناء على ما تقدم كنت تتضمن أمرا ماضيا، وممكن يكون حاضر الآن، وممكن يكون يأتي المستقبل، وهذا نص عليه العلماء. فالندم، احنا ما قلنا في شروط توبوا إلى الله توبة النصوحة، صح ولا لا؟ فنشوف التوبة تتضمن أمر ماضي وحاضر ومستقبلي، لابد للتائب أن يكون نادما، فهذه إيش؟ على الماضي. ويقلع عن الذنب، هذه في شنو؟
1: الحاضر،
0: في الحاضر.
1: نعم.
0: والعزم على عدم العودة، وهي لمن؟
1: للمستقبل.
0: المستقبل. طيب، أقلع وعزم على عدم العودة وندم ورد رجع، هل يقال عنه مستهتر أو كذا؟ لا، رتب. والله لو لم تضربوا لذهب الله بكم، ولو جاء بقوم يذبون فيستغفرون أن يتوبوا فيتوب الله عز وجل عليهم، أو كما ورد في الحديث، رتب.
1: نعم.
0: إن الله يحب
1: التوابين. يحب المتطهرين.
0: نعم. فيكثر الإنسان من التوبة، يكثر الإنسان من الاستغفار. نبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يتوب ويستغفر لليوم أو في المجلس الواحد كذا مرة، هل كان صاحب معاصي؟ صاحب تقصير؟ حاشاه، صلوات ربي عليه وسلامه عليه. لا، أفلا، لكن من مبدأ ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ألم تحدثنا أمنا عائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق أن كان عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدماه، وربما قالت له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش بعد تقوم هذا القيام الطويل حتى تتفطر؟ يعني نستوعب نحن هذا، تتفطر، تتشقق من طول القيام. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام بكل بساطة وسهولة؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ونحن كم نتقلى في أنواع النعم اليوم، وين الشكر؟ حمد باللسان بس، يمكن حتى أحيانا ما يلامس القلب، الحمد لله الحمد لله، وهو بعد مو براضي بعد، بس يقول الحمد لله، لكن وين الشكر؟ وقليل من عبادي
1: الشكر.
0: قليل. وين الشكر بالجوارح، بالعمل، بالطاعة، بالابتعاد عن المعصية، وبي وبي وبي وبي إلى آخره. يعني في النهاية الاستغفار، حتى الاستغفار مو فقط التوبة، لأن أنا يعني نسمع أحيانا من البعض يقول لا، التوبة يشترط فيها الندم والإخلاع وكذا، إلى أما الاستغفار فلا يشترط له. لا، الذي تعلمناه من مشايخنا من علمائنا أنهم يقولون لا، يعني هذا يكون استغفار الكذابين، يعني اللي لم مصر على المعصية، في نوع من الاستهزاء، وهو متلبس في المعصية، استغفر الله استغفر الله، وهو قاعد يسوي المعصية. فهذا يعني لابد أن يعني الاستغفار الصحيح النافع هو الذي يكون معه الندم، الإخلاء عن المعصية مثل التوبة، العزم الصادق ألا يعود فيها. لكن لو عاد فسميت استغفار، سميت توبة، فهو في النهاية، حتى في كلام حق يعني من كلام الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، كان يقول قول القائل اللهم اغفر لي، هو طلب للمغفرة ودعاء بها، فيكون حكمه حكم سائر الدعاء، إن شاء أجابه وغفر لصاحبه، لا سيما إذا خرج من قلب إيش؟ من قلب منكسر، خاضع، منكسر، معترف بالذنب. في بعض الناس لا مو معترف بالذنب، ما سوى شيء، يقول تقول له يا أخي استغفر، أو تقول له اتق الله، يقول شو بسوي اتق الله؟ أنت اتق الله يا أخي، اللهم اجعلني من المتقين. تقول له استغفر، أنا ما سويت، سويت. الإنسان ترى يقع في يخل بواجب، يخل بكذا، يخل وخاصة بعد لو صادف ساعة إجابة، إجابة الدعاء في وقت الأسحار، أدبار الصلوات وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين ومن المستغفرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ علي مطر، وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، وشكرا لمستمعينا الذين شاركونا في حلقة هذا اليوم واستمعوا إلى حلقة البث المباشر أو حلقة الإعادة. هذه تحية في الختام تقبلوها من محدثكم حسن السعاتي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة آمنة راشد، في أمان الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أيها الإخوة الكرام، نواصل ما تبقى من سورة يوسف.

عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي وقد تلا علينا سورة يوسف.

0: الله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
1: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار، يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. ما يقال قبل الوضوء،
2: بسم الله،
1: رواه الترمذي. ما يقال بعد الوضوء،
2: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،
1: رواه مسلم. وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتين،
2: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين،
1: رواه الترمذي.

فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر يومه. رواه أبو داود. ما يقال عند الخروج من المسجد. بسم الله.

0: منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: متفق عليه.
0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ

0: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: رواه مسلم. من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.

0: أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل

0: لصلاة.
1: رواه أبو داود.
0: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه الألباني. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى الصبح حين يسلم.

0: كان عليه الصلاة والسلام يقولها 10 مرات بعد صلاة المغرب والصبح، رواه الترمذي. الذكر بعد السلام من الوتر.
1: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس.
0: ويقول في الثالثة:
1: رب الملائكة والروح.
0: رواه النسائي والدارقطني. ما يقال عند سماع المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيبدلهما
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: متفق عليه. من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. ما يقال بعد رفع الأذان: من قال حين يسمع النداء

0: وعدته
1: حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
2: يا ذا الأسماء الحسنى
3: ولله الأسماء

0: اسم الله السميع. السميع هو الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات والحاجات، وسع سمعه الأصوات كلها سرها وجهرها، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه، ولا يشغله منها سمع عن سمع، ولا يغلطه تنوع المسائل وكثرة السائلين سبحانه وتعالى. وهو اسم تكرر وروده في القرآن الكريم فيما يقرب من 50 موضعا، منها قوله تعالى:
1: قد سمع

وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي

0: تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وفي رواية قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ومن الدلائل أيضا قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إن إيمان العبد بأن ربه سميع يورثه حفظا للسانه، وصيانة لكلامه، ومواظبة على شكره وذكره، والإكثار من مناجاته وسؤاله. فقد كثر في القرآن توسل الأنبياء إلى الله في دعائهم بهذا الاسم الجليل، فأجابهم سبحانه أجمعين.
1: ولله الأسماء الحسنى.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون خاشعين إلى تلاوة مباركة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المرحوم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الفرقان. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: سورة عظيمة تكلمت عن خلق الله سبحانه وتعالى، نستمع إليها في هذه التلاوة لسورة النحل بصوت القارئ فارس عباد.
3: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة عظيمة من سور القرآن الكريم، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد سورة النحل.
2: الأذكار دعاء الدخول إلى البيت. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته قال بسم

0: أو أجهل أو يجهل عليه.
1: الأذكار.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب، يا من لا تضيع ودائعه يا الله. اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: أبو الأنبياء وخليل الرحمن، لفضله على البشرية سمى الله سورة في القرآن الكريم باسمه عليه السلام. يتلو القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الباب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة فيما مضى القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: أذكار المساء.
4: إيه، هذه حال الدنيا.
5: ما يحزنك أيها الشيخ؟
4: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا ودنت منيتنا، فمن ينجينا؟ فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.
5: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل، والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
4: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
5: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
4: علي به يا بحر.
5: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء. وإليك أذكار المساء.
3: أذكار المساء.
6: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

من قالها كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

0: الأشخاص الحديثية.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
3: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان سورة يوسف.

0: واعتدت لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.

اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك، من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله.

القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون. سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون. سكون.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين.

في نعش هذا الزواج، وهي مسألة أن بعض خاصة هذا أكثر شيء يمكن من النساء، وموجود كذلك عند الرجال، أنه لما يكون أحد الزوجين متعب منهك تعبان سهران يبي ينام، والطرف الآخر اقعد ناقشني كلمني أبي واستجواب، والطرف هذا ما مهيأ، هذه المشكلة حقيقة من خلال يعني خبرتنا ورؤيتنا لمشاكل الزوجية، هذه ممكن تفسد علاقة زوجين وتجعل النفور هو الأساس. لما تشوفين زوجك نايم أو يريد ينام، خاصة اللي مثلا مرهق من عمل أو عنده شفتات أو يعني، ويا دوب يفتح عيونه ويبي يرقد، تقول له إلا الآن إلا الآن، وتقعد من النوم إلا حتى لو شفتي غلطان ماسكة عليه خطأ، هذا مو وقت نقاش، الآن هو يبي يرقد. أو يشوفها هي مثلا عندها طفل ومهتمة بالطفل، والطفل هذا مسهرها، ويا دوب نام الطفل وحاطة راسها تبترقد تبتنام، وتبي تقعد يقعد وياها يفتح وياها موضوع. الآن هي ما مهيئة، هي جسمها تعبان نفسيتها تعبانة لأنها مرهقة. هذا الكلام أقوله أنا عمليا أشوفها في الحالات اللي توصلنا، زائدا أن هناك دراسات نشرت تقريبا في تجربة على 30 زوج، أظهرت هذه النتائج أن الحرمان من النوم ارتبط أثناء المناقشة مناقشة الخلاف بمستويات أعلى من الكورتيزول وبمشاعر إيجابية أقل بمقارنة بمن ناموا بصورة طبيعية. يعني تصور اللي شبعان نوم يكون مشاعره إيجابية، بينما اللي ما شبعان نوم يعني الكورتيزول عنده مرتفع، وبالتالي يعني يشوف الحياة قاعد يشوفها طبيعية يناقش كذا، لكن اللي حرموا من هذا شوفه معصب مزاجه معتفس، قد تصدر منه عبارات ممكن تهدم بيت. لا اتركيه، اتركها إذا كان الوضع ما هو طبيعي، ما شبعاني النوم ما ترى هذا ليس تهرب من النقاش، اعتبره تأجيل للنقاش وليس هروب. أحيانا من الحكمة أن لما يكون الإنسان ما متهيئ للنقاش يقولك أنا تعبان، حتى لو ما كان قضية نوم، شخص متضايق مثلا أهله عندهم مشكلة في العمل عنده مشكلة، يأتيها يقول لها فلانة لا تكلميني خلاص، لا إلا الآن، أنت تشوفين مزاجه معتفس فما في داعي يفتحوا يا موضوع، خليه مهيئ. لمن مهيئ؟ لأن يأخذ راحته كفايته، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حقه، يعني خليه يرتاح. متى نتناقش؟ كما ذكرت لكم في برنامج سابق في لقاء سابق في برنامج حاورني، أن نكون محددين موعد ومهيئين ومتهيئين أصلا للمناقشة. فإذا واحد كان تعبان محتاج النوم، جائع محتاج الأكل، تعبان محتاج الراحة، منفعل أصلا، هذا ما يناقش، هذا ما يناقش. ليش؟ لأن ممكن بما أنه مزاجه معتفس قد يرد عليك أو يرد عليها رد ما يعجبها فيزود الخلاف. إذن قبل لا نقول هذا الكلام، إذا قال لها لا تكلميني أنا شوي متضايق، قالت زوجي ما يفهمني، ولا إذا ردت عليه قالت له فلان ترى أنا تعبان الحين جاي من الشغل ولا كذا أرجوك لا تكلمني الحين، قال زوجتي صارت عصبية ما تفاهم. لا يا جماعة، فرق بين الهروب من النقاش أو الحوار وبين إعطاء مساحة للراحة الجسدية والراحة النفسية، خليه يرتاح. لأن يعني بعض المشكلات حقيقة ما تحتاج لها مثلا روح مستشار أسري ولا روح مركز أسري، لا

0: فقط نحتاج هدوء. مجرد انه خليه يهدى، خليه تهدى، ولكن في كفاية نوم، في كفاية يعني ما عنده ذهنه مشغول، ما عنده مشكلة خارجية معكننا عليه، ممكن يكون الكلام. ولذلك ذكرت لكم في برنامج حاورني أنه لا نطرح مواضيع خلافية على الأكل أمام العيال، أمام الناس، في السيارة، في الهاتف، على الأكل، في غرفة النوم، عند إرادة النوم أو عند إرادة العلاقة. ليش؟ لأن الإنسان غير متهيئ للنقاش أصلا. فإذا هذا ليس هروبا من النقاش، وإنما تهيئة لمساحة أوسع وأهدأ من النقاش. فاتركوا لبعضكم المجال في مثل هذا، ولا تقول إنه يتهرب، لا لا، اخذ منه موعد بس، ما دام تشوفه تعبان اخذ منه موعد. فإذا حتى لا نظلم بعضنا ولا نقول والله هي تهرب أو هو يتهرب من النقاش، نقول اترك مساحة ليرتاح جسديا نفسيا، ثم بعد ذلك تناقشوا على الموضوع الذي تريدونه بوقت تحددونه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون، والمخرج فهد الجزاء.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور.
2: دعاء الهم والحزن. الله

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ خليفة الطنيجي. بسم

0: مستمعين الكرام، قد تلا علينا فيما مضى القارئ خليفة الطنيجي ما تيسر له من سورة الشورى.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: أنجنا.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الروم.
3: بسم

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف

0: بعد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الركوع في الصلاة: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. سبوح قدوس رب الملائكة والروح.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

في ميل نصه خاشعين من المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الجاثية.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين أيها الأخوة في المصحف المجود لفضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي وسورة الجاثية.

وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا خيرا

بحره واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم. بسم

الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: تهنئة المولود له وجوابه.

0: تحصين الأولاد الصغار أو ما يعوذ به الأولاد.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين.

ويستحب لزائر المحتضر أن يذكره بلا إله إلا الله، فإذا قالها سكت عنه، فإذا تكلم بكلام آخر أعاد عليه لا إله إلا الله فذكره، لتكون آخر كلامه من الدنيا، ولا يكثر عليه حتى لا يتضجر المحتضر، وليعلم أن الاحتضار أمر عظيم فليتلطف. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله إذا دنا الرحيل وأزف التحويل وضاق النفس.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ البراء بن عبد الله بصفر.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
0: مصحف البحرين. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.

فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي ما تيسر له من سورة آل عمران.

عن على السرائر والضمير. يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا، وصلى الله وسلم على

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة النمل.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده؟ سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول:
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك.
0: يقولها 3 مرات. رواه الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ.

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. متفق عليه.

0: رواه مسلم. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه، ثم يقول:
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: متفق عليه. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن

0: أرسلت.
1: فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه.
0: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب

0: تأوي.
1: رواه مسلم. كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. رواه الترمذي والنسائي. إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. رواه

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا تقلب ليلا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال:

0: رواه النسائي وصححه الألباني. دعاء القلق والفزع في النوم ومن بلي بالوحشة وغير ذلك.
1: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه

0: الترمذي. ماذا يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، أما إذا رأى ما يكره في منامه فيفعل ما يأتي. ينفث عن يساره ثلاثا، يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، لا يحدث بها أحدا، يتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم.
1: من فضائل سورة الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

0: الآخرة.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم من جزء قد سمع إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس والقارئ الشيخ سعود الشريم.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، تلاعل أسماعكم الكريمة الشيخ عبد الرحمن السديس والشيخ سعود الشريم ما تيسر لهما من جزء قد سمع.
2: دعاء السفر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: رواه مسلم. دعاء المسافر للمقيم.
1: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه،
0: رواه ابن ماجه. دعاء المقيم للمسافر.

0: آخر عملك،
1: وفي رواية
0: وخواتيم عملك،
1: رواه الترمذي.
0: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت،
1: رواه الترمذي. ما يقول المرء إذا نزل منزلا في سفر أو غيره؟ من نزل منزلا ثم قال:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،
1: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. التكبير على المرتفعات والتسبيح عند الهبوط والنزول. عن جابر رضي الله عنه قال:
0: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا،
1: رواه البخاري. دعاء المسافر إذا أسحر.
0: سمع سامع

0: النار.
1: رواه مسلم.
2: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي. بسم الله.

0: هذا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الكهف.
3: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
4: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
3: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
5: هذه تلاوة عطرة لسورة طه بصوت الشيخ إدريس أبكر. بسم الله.

0: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين،
1: آمين.
0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
2: أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، نستمع الآن إلى فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي.

بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم

0: عظيم.
1: تلا علينا فضيلة الشيخ سعد الغامدي فاتحة الكتاب وما تيسر من سورة البقرة.
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
3: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
4: الروح. في مليل تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم.

0: بعد.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة الرعد.

0: اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لجزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.